0: الغماني نسينا يا رقله الوران كلو
1: طير
0: ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بيد السجدو.